الشيرة لسكينة سرادية وصامن دانيش كشيرية كولومبو بالكشيرة لسكينة سرادية.